0: مرة من الناس اللي هو ما يسمع.
1: كان لازم تروح شخصياً.
0: كيف بدك إني روح يا شعب السكة والأميرة موجودة عندي عم نحافظ على شرفها.

0: طولت لأني العودة بهالشيء.
1: بتكون عم تلبس.
0: بدها ساعتين. اجي اجي اجي اجي سميرة، ابتسامي ابتسامي، عندي شارفة تبتدي الحركة.